0: حلقت حلوت تاقلن ينرشكون كل جنابلو جتانن أحبل بأجاق مقلابادورة ريفريجيرادورة استوفاس سكادورس ميكرووندس نشماي بل إتنينس ناچيكاي اج تاقلن ينرشكون جتانن اج مقشم نقو صوفاس ميسس جتسي كنتانن يشومش جميلته ويتبل نقو كامس أورتوبيديكس كابيسيراس تسكامس كل بل بأجاق يلمق نقو كلوس كل باللق نينكو واش بونقو كشاسن لأومب 7-88 zona 2 Catán. Cobalche Chacono le 5720-5555. Nini 51-80-33-33. Atmerir kiche belen chipano tabos cholen. Nitin tahu en GDPI ni un recibo de luz. Ninchas at cobos cholbe y zhaklak de tzquero.
1: Nada nos detiene. La Super 99.3 FM.